0: شوف الله يخليك إذا ما في إذا ما تسأل إذا ما تدرس السوق شوف لك السمح من الجماعة في مكان أقام قدر أشياء الناس بيشور موريتانيا ويجي معهم باش لقى يزيد أنا غادي أعطي واحد هذا واحد
1: auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter.